حسنى وراضيكن في خير نوت وعافية. وبنيتي أن الله يقضي لنا جميع الحاجات. سبutkan adik-adik hajatnya masing-masing. Silakan berdoa masing-masing. أن الله يقضي لنا جميع الحاجات يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات على هذه النيات بكل نيات صالحات إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ketemu insyaallah hari Kamis ya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi

0: بقائنا. هذه الشهيدة محمدة المسيرة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. وبعض الله مقام المحفوظ الذي وعدت به. لكن لما رواية قلبي حاجة أنا تنبع إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة. لا يأوي مندapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

عدد كلماتي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله

كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم